الدنيا الليلة عشقت ويلة يا جمرة يا جمرة الشمعة شارك سيرة يا يما يا يما نفمك شحالت لينا يا يما يا يما فك حجرك شحالت حكنا